الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد